0: To 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Arabic and English.
2: إذا كنتم قد دعمتمونا سابقاً فشكراً لكم. دعمكم هو سر استمرار هذا البرنامج. برنامجكم يبث بفضلكم. حان الآن وقت تجديد عضوياتكم. لا تكتفوا بالاستماع بل انضموا إلينا. انضموا إلينا مجدداً مقابل $16 سنوياً أو $11 للتلاميذ وحاملي بطاقة الكونسيشن. زوروا موقعنا الإلكتروني على 3zzz.com.au أو اتصلوا بنا على الرقم 9415-1928.
3: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415-1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmuel Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
4: الثالث هو باللغتين العربية والإنجليزية.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
0: Triple Z 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
0: Triple Z.

0: You're listening to the Arabic Family Program on 3ZZZ 92.3 FM. You can tune in on Mondays from 2 p.m. and Tuesdays at 12 noon. Stay with us and thanks for your company.
1: أرحب بك صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الذي يذاع في مثل هذا الوقت من كل أسبوع أيام الاثنين من الساعة 2 إلى 4 بعد الظهر وأيام الثلاثاء من الساعة 12 ظهرا إلى 1. كما يمكنكم الاستماع إلينا خلال أيام الأسبوع على الموقع www.3zzz.com.au من إذاعة 3ZZZ 92.3 FM.

فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب.

0: أهلا بيك مستمع الكريم مع كلمة الرب. تأمل الرب لينا النهاردة بعنوان كل يوم. كل يوم، وهيكلمنا الرب عن ثلاث آيات في الكتاب المقدس اتقال فيهم انه في حاجة بتحصل في حياتنا او حاجة المفروض نعملها كل يوم. وفي آيات كتير وموضوعات كتير الكتاب اتذكر عنها إنها كل يوم. اخترت من بين هذه الآيات والأفكار ثلاث أفكار. رقم واحد، كل يوم طلبة قلبية. رقم اتنين، كل يوم تشكرات حقيقية. رقم ثلاثة، كل يوم رحمة إلهية. أول شيء، كل يوم طلبة قلبية. أنا محتاج كل يوم، مش كل شهر ولا كل أسبوع ولا كل سنة، كل يوم أكون برفع قلبي للرب. يقول في مزمور 88 عدد 9، عيني ذابت من الذل، دعوتك يا رب كل يوم، بسطت إليك يدي. دعوتك يا رب كل يوم. اللي انت زهقت، اللي انت يائس، اللي انت حزين، اللي شاعر انه الموضوع عمال يكبر او الشيلة عمالة تتقل، افتكر جدا الآية دي اللي قالها المرنم، دعوتك يا رب كل يوم. مفيش يوم بقوم مبسوط بدعوك، ويوم بكون حزين بنساك. ما بيجيش ايام بكون شاعر ان الدنيا كويسة فبقول خلاص اهي ماشي حلو، وايام تانية ابقى متضايق اقول يعني اصلي اعمل ايه، فبلاش صلاة خالص. المرنم يقول له كل يوم بسطت اليك يدي. عارفين يعني بسطت اليك يدي؟ يعني مدت لك ايدي وفتحتهم، بقول لك انت تملأ ايدي، انت اللي مكتوب عنك تفتح يدك فتشبع، يشبع كل حي، يشبع بالغنى، يشبع بالرضا، يشبع بالخير. أنا محتاج كل يوم أقول له يا رب أنا محتاج لك، أنا ماليش غيرك، أنت السند، أنت الحصن وأنت الحضن، أنت الحصن أحتمي فيك وأنت الحضن أشعر بالدفء من خلالك. رقم اتنين، مش بس كل يوم بقدم طلبة قلبية، لكن كمان كل يوم تشكرات حقيقية. في مزمور 145 يقول المرنم، في كل يوم أباركك، في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبد. أنا مش كل يوم بشاركك بطلباتي بأحزاني بأوجاعي بهمومي، لكن كمان أنا كل يوم أباركك. إيه معنى كلمة أباركك؟ أشكرك، أحمدك، أقول لك شكرا ليك إن صحيت بخير وسلام، شكرا ليك ان اليوم عدى على خير، شكرا ليك ان الامور بتصير زي ما انت عايز. في كل يوم اباركك. انا مش بستنى من سنة لسنة عشان اقول بارك يا نفس الرب. انا مش استنى في المواسم والمناسبات والاعياد اتذكر احساناتك، لكن في كل يوم اباركك. وأنا بشوف الطبيعة اللي بتباركك، اللي بتعليك، اللي بتمجدك، وأنا بشوف السماوات تحدث بمجدك والفلك يخبر بعمل يديك، وأنا بشوف كل حاجة حواليا بقول لك شكرا. حتى لو ظروف صعبة، نعم، حتى لو أنا قايم النهاردة متضايق، نعم، حتى لو كل حاجة متلخبطة، بس أنت تستاهل أني أباركك على الأقل، على الأقل أن أنا لسه على قيد الحياة، لأنه من إحسانات الرب أننا لم نفنى. كل يوم نقدم طلباتنا القلبية، كل يوم نسبحه نشكره بكل تشكراتنا الحقيقية. لكن أختم بآخر حاجة، كل يوم في رحمة إلهية. اسمع أولي في مزمور 52 يقول، لماذا تفتخر بالشر أيها الجبار؟ يقول بعدها، رحمة الله هي كل يوم. رحمة الله هي كل يوم. نعم، كل يوم هناك مراحم أبوية، رحمة الله هي كل يوم. يمكن في حد بيسمع هذه الكلمات يشعر بالضيق في حياته، في بيته، في عمله، يشعر بالحزن على خسارة معينة أو حاجة فقدت أو راحت، يشعر بالضيق والألم والمعاناة لأجل ظروف نفسية أو عائلية. افتكر أوي الآية دي النهاردة، رحمة الله هي كل يوم. ربنا ما بيدينيش رحمة تفضل معايا العمر كله، لكن بيجدد لي المراحم، مراحم الله جديدة في كل صباح. قول يا رب أنا محتاج رحمة جديدة لأجل يوم جديد، محتاج رحمة جديدة لأجل يوم فيه ضغوط وفيه ألام وفيه أحزان، فيه حاجات مضايقاني وحاجات خنقاني، يمكن حاجات مرتبطة ببيتي أو شغلي أو صحتي أو أولادي، مشكلة في حياتي، مشكلة مع الناس اللي أنا بحبهم، في ظروف صعبة. بس أنا بشكرك لأنه مكتوب أن رحمتك هي كل يوم، وطالما الرحمة كل يوم يبقى أنت موجود عشان ترحم وتسند وتشجع. واختبر كلمات المرنم، إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي. ثلاث حاجات محتاجين نتشجع بيهم كل يوم. رقم واحد، نرفع ضرباتنا القلبية. رقم اتنين، نقدم تشكرات حقيقية. رقم ثلاثة، نتأكد أن مراحمه دائمة كل يوم ومتجددة، لأنها رحمة أبوية وإلهية. والرب معكم، أخوكم أمجد خلي.
1: فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح، أي ثمرة شفاه معترفة لاسمه.

مستمع الكريم، أهلا بك. تأمل النهاردة بعنوان المسيحية امتياز ومسؤولية. دايما أي شيء في الحياة بيقدم لينا امتياز لابد أن يتبع هذا الامتياز ما يسمى بالمسؤولية. خليني أخذ بعض الآيات من كلمة الله اللي فيها بنلاقي الامتياز وبنلاقي كمان المسؤولية. لما الرب يسوع يقول أنتم نور العالم، ده امتياز، لكن أيضا إنه مسؤولية، لأنه قال بعدها فليضئ نوركم هكذا قدام الناس. فليضئ نوركم هكذا قدام الناس. ما ينفعش أكون نور والنور ده مستخبي. لا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال، مرة تانية قال ولا يضعونه تحت سرير أو في خفية أو تحت إناء. فإن كان الامتياز أن ربنا خلاني نور، فالمسؤولية أن أنير. برضو في نفس النص والمقطع الكتابي في متى 5 لما قال أنتم ملح الأرض، امتياز أني أكون ملح، لكن المسؤولية أن الملح ده لابد أن يملح، وإن لم يملح لا يصلح لشيء، يطرح خارجا ويداس من الناس. آية تاني فيها امتياز ومسؤولية لما يكتب الرسول بولس لإخوة كنيسة تسالونيكي فكما قبلتم المسيح يسوع الرب. ده الامتياز، إنك قبلت المسيح له كل المجد مخلص شخصي. يقول في باقي الآية هكذا أسلكوا فيه، زي ما قبلتوا الرب وبيتوا أبنائه هكذا ينبغي أن نسلك كأولاد لهذا الإله العظيم. آية أخرى فيها امتياز ومسؤولية لما يقول لأنهم هم يخبرون عنا أي دخول كان لنا إليكم وكيف رجعتم إلى الله من عبادة الأوثان. ده امتياز إن احنا بقينا أولاد وتركنا عبادة الأوثان، لكن المسؤولية يقول لتعبدوا الله الحي الحقيقي وتنتظر مجيء ابنه. امتياز ان احنا اتباع الرب، اولاد الرب، بنتبع الرب وبنمشي ورا الرب، لكن في مسؤولية لما يقول وانتم ماشيين وراء ادخلوا من الباب الضيق. اذا لا امتياز بدون مسؤولية. ليه في ناس كتير بتتعثر في ربنا وبتتصدم مرات في معاملات ربنا؟ لانه احنا مرات، وانا اولكم، أحيان كتير بنسعى إلى الامتيازات ولا نريد أن نأخذ أو نتحمل المسؤوليات. لما يقول إن كنتم تدعون أبا الذي يحكم بغير محاباة، لو أنتم بتقول لربنا أنت أبويا وإحنا أولادك، يقول بعدها فسيروا، دي المسؤولية بقى، فسيروا زمان غربتكم بخوف، لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. إمتى بيكون المسؤولية أو بتكون المسؤولية ثقيلة على قلوبنا؟ عندما تبرد وتفطر محبتنا. كلما ازدادت المحبة كلما هان حمل المسؤولية، أي أصبحت سهلة ويسيرة. كلما فطرت المحبة كلما بردت العواطف، كلما قل حب القلب كلما شعرنا أن المسؤولية ضخمة، كلما شعرنا أننا لا نستطيع أن نحملها. مرة الرسول يوحنا قال ووصاياه ليست ثقيلة، بس مرة تانية الناس لما سمعوا وصايا الرب على الجبل قالوا هذا الكلام صعب، من يستطيع أن يسمعه؟ في ناس شافوا أنه كلام ربنا خفيف ليس ثقيل، وناس شافوا أنه مش قادرين حتى مش ينفذوه، مش قادرين يسمعوه. الفرق بين الاثنين، واحد حب وقبل الامتياز فتحمل وقبل المسؤولية، لكن حد تاني بكل أسف محبش من كل قلبه، فشايف انه كلام الرب وصايا صعبة. الشيء اللي بيعزينا انه حتى الرب لما بيدي مسؤوليات يعطي معها معونات. دي الفكرة اللي عايز اختم بها التأمل. لا امتيازات بدون مسؤوليات،
لكن بشجعك وبشجعك، ولا مسؤوليات بدون معونات. ما هي المعونات؟ الروح القدس خير معزي وخير معين، كلمة الله خير سند، خير سند تركه لنا الإله الأمين. رقم ثلاثة، شركة الأحباء المؤمنين. ثلاث حاجات بيسندونا وبيعزونا. آسف أقول ثلاث حاجات لأن الروح القدس مش حاجة، الروح القدس شخص الله، شخص الله. الروح القدس اللي فينا بيعنا على تحمل المسؤولية، بيشجعنا في القوة إن احنا نعيش ونتمم فكر وقصد الله. الروح القدس مرة قال له السائح المسيحي في أطول ترنيمة في تاريخ المسيحية، ترنيمة السائح المسيحي: يا أيها الروح العزيز رأيتني وحدي أسيح إلى السماء فصحبتني، حتى إذا ضلت خطايا هديتني، أو إن وقعت في ضيقة شجعتني، ما لم أصل يا روح لا ترخيني. فالروح القدس خير معين، كلمة الله، كلمة الصادق الأمين، شركة الأحباء وشركة المؤمنين، إنها ثلاثية تعيننا على تحمل المسؤولية. والرب معكم، أخوكم أمجد خليل.

مكتوب عن المسيح من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. إيه اللي شافه في الصليب يدي السرور؟ إيه اللي خلى عذابه فرحة وخير ونور؟ إيه اللي خلى العار شرف والشوك ظهور؟ حاجات كتير، منها أنه بيقدم خلاص، يبعد عن الناس العقوبة والقصاص، يدي الفدا وبدمه يغفر للخطاة، يدي انتصار، يدي شفاء، يدي الحياة. أهو ده السرور، أهو ده السرور اللي اتوضع قدام عينيه. أنت السرور، أنت وأنا وكل البشر غاليين عليه.

مش بس أنكرت المسيح لكن شتمته كمان، وعشان ما أثبت كذبتي أكدت بالحلفان، وأنا اللي كنت بقول شجاع أثبت إني جبان. أنا اللي عشت معاه سنين إيدي في إيدي، دلوقتي مش قادر أشوف نظرة عينيه. بعد القيامة جاني نور في المكان، وبنظرة مفهاش العتاب بص بحنان دوبني. وأنا رغم الزعل رغم الخجل رجعت تاني وقلبي حاسس بالأمان، ورغم كل اللي اتعمل رغم الخيانة ورغم كل اللي حصل وبرغم كل الضعف والخوف والفشل، لسه المسيح صابر، لسه المسيح صابر عليا بيحتمل، صابر وشايف إن لسه

وإذ نقترب من نهاية برنامج اليوم، أرجو أن نلتقي بكم الأسبوع القادم بإذن الرب. وإن أردتم يمكنكم الاتصال بنا على هاتف الاستوديو رقم 9415-1923 أو رقم 0405-811-140. كما يمكنكم زيارة الفيسبوك بيج 3ZZZ92.3FM Arabic Family Program The Good News. ويسعدنا أن نعرف تعليقاتكم. وإلى اللقاء والرب معكم.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following is the Egyptian program.
2: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmuel Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
3: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة. استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد، أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/Arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: البرنامج القادم البرنامج المصري.
6: ZZZ 92.3 FM
5: على موجة 92.3 من 10 FM.

مساء الخير عزيزي المستمع، وأهلا وسهلا بك دائما. ومن خلال إذاعة 3ZZZ والبرنامج المصري بنقدم لك كل ما هو جديد ومتنوع.

بتسمعونا كل يوم سبت وثلاث من 2 ل3 بعد الظهر، يوم الأربعاء من 4 ل5 بعد الظهر، يوم الخميس من 9 ل10 بالليل. معكم في هذا اللقاء كورين إشكان، وأنا دايما بقول لكم خليكم دايما معنا ودايما استمتعوا بفقرات البرنامج.

92.3 FM البرنامج المصري. ومع أولى فقرات اللقاء ومواقف. إذا كنت لا تحب إلا نفسك فأنت تعيش في عالم ضيق جدا. إذا كنت تحب كل الناس فلا مكان لك في هذا العالم. بمنتهى الصراحة، لا أحد يعمل شيئا لوجه الله. الغرور نفخة كاذبة تخفي وراءها ضعفا شديدا. أعظم كنوز الدنيا أن ترضى بالقليل. المجاملة كلمة حلوة تقولها لشخص وهو يعرف إنك كذاب. كثير من الناس في حاجة إلى عملية جراحية لاستئصال نصف ما عندهم من الغرور. الأعزب له أصدقاء، المتزوج كان له أصدقاء. إذا كان الحب حرباً فالزواج هو

92.3 FM البرنامج المصري. هل من حق الأهل التعرف على أهل أصدقاء أولادهم؟ طبعا نعم، نعم من حق الأهل التعرف على أصدقاء أبنائهم، بل ومن واجبهم ذلك في كثير من الأحيان من باب المسؤولية والإطمئنان على سلامة وتربية أبنائهم، وذلك لأسباب التالية: ضمان حسن التربية. التعرف على أهل الأصدقاء يساعد في تكوين صورة شاملة عن بيئة الصديق وسلوكه، مما يطمئن الأهل على أبنائهم. تجنب رفقاء السوء. من الضروري تجنب الصداقات التي قد تؤدي إلى الانحراف الفكري أو السلوكي. حق التدخل للمصلحة. يحق للوالدين منع الأبناء من صحبة شخص معين إذا كان فيه ضرر أو معروف بالفساد. كيف يتم ذلك؟ التشجيع على الزيارة. من المفيد جدا تشجيع الأبناء على دعوة أصدقائهم إلى المنزل ليتسنى للأهل معرفتهم. التواصل مع المدرسة. سؤال الأساتذة والموجهين في المدرسة عن طبيعة الصديق وسلوكه الدراسي. نصائح للأهل. التوازن. التدخل في اختيار الأصدقاء لا يعني التضييق، بل يجب إعطاء الأبناء مساحة كافية لاختيار أصدقائهم مع التوجيه والنصح. الحوار. التحدث مع الأبناء عن صفات الصديق الصالح وتشجيعهم على اتخاذ أصدقاء يتمتعون بخلق حسن بشكل عام، ويعتبر تعرف الأهل على أهل الأصدقاء خطوة إيجابية تدعم الاستقرار النفسي والاجتماعي للأبناء. من حق الأهل التعرف على أهل أصدقاء أولادهم، أكيد نعم.

ناتشي 2.3 FM البرنامج المصري. خليكم معنا. هل الجد بيحب أحفاده أكتر من الجدة؟ لا يوجد قاعدة ثابتة بتقول إن الجد بيحب أحفاده أكثر من الجدة، فالحب يختلف باختلاف الشخصية وليس بالضرورة بالنوع جدة جد أو جدة. ومع ذلك بتشير الدراسات والآراء الاجتماعية إلى بعض النقاط، زي إيه؟ علاقة عاطفية عميقة، الجدات غالباً ما يرتبطن عاطفياً ووجدانياً بأحفادهن بشكل كبير جداً، وقد تشير بعض الدراسات إلى إنهن قد يرتبطن بالأحفاد أكثر من أولادهن البالغين. اختلاف طريقة التعبير، الجدات غالباً ما يقدمن حباً غير مشروط وممتعاً دون توتر أو دون توتر المسؤولية التربوية المباشرة، مما يجعلنا يظهرون حبا دافئا ومباشرا. دور الجد، الجد أيضا بيحب أحفاده، بيعتبرهم أهم شخص في العالم ويمنحهم الحب والحنان والأمان، لكن طريقة تعبيره قد تختلف. العوامل المؤثرة، أحياناً يميل الجد والجدة للطفل الذي يشبه أحد أبنائهم أو الذي يحتاج إلى رعاية أكبر. في النهاية عزيزي المستمع، الحب من الطرفين الجد والجدة هو حب غير مشروط بيهدف إلى إسعاد الأحفاد، ده أكيد.

92.3 FM البرنامج المصري. صيدلية الفقراء في منزلك. لما يكون عندك حموضة، حموضة المعدة، كل خيار. ارتفاع الضغط، 2 موزة بينزل الضغط مباشرة. الزكام، شاي مع الليمون. الكوليسترول، قطعة صغيرة من البتنجان المقشر وبيعطي نفس مفعول دواء الليبيتور، حاجة غريبة. الأرق، اشرب ينسون له أثر الحبوب المنومة. طيب كويس. التهاب المثانة والتهاب الكلى والمسالك البولية والألم بالحالب، عليك بشرب ماء مغلي بالبقدونس كاس صباحا وآخر قبل النوم لمدة أسبوع. الإمساك، كل لبن رايب. الإسهال، قهوة وتعصر عليها ليمونة. الشد العضلي، أفوكادو لأن به أعلى نسبة من المغنيسيوم. القلق والتوتر، اشرب بابونج. الصداع، 15 حبة لوز بتعادل واحدة حبة أسبرين. ودي صيدلية الفقراء في المنزل، بدل ما تروح تشتري دواء بالشيء الفلاني.

ناتشي 2.3 اف ام البرنامج المصري. فكرة مهمة جدا لكل الأهالي، كيف تعالج طفل مدمن اللعب على الكمبيوتر؟ علاج طفل مدمن على ألعاب الكمبيوتر يتطلب نهجا تدريجيا يركز على الحوار، وضع قواعد صارمة للوقت، وتوفير بدائل ممتعة تشمل الخطوات الأساسية، تقليل ساعات اللعب بالتدريج، نقل الكمبيوتر لمكان مشترك، تشجيع الأنشطة البدنية، والتحلي بالصبر وتجنب المنع المفاجئ. خطوات علاج إدمان الألعاب الإلكترونية: تحديد وتقليل وقت الشاشة تدريجياً، لا تمنع الألعاب فجأة بل قلل الوقت بالتدريج، مثل من 5 ساعات إلى 4 ثم إلى 3، وحدد أوقات معينة للعب لاستراحة كل ساعة. نقل جهاز الكمبيوتر: ضع الجهاز في غرفة المعيشة أو منطقة مشتركة وليس في غرفة النوم، في غرفة نوم الطفل، لتسهيل المراقبة والحد من العزلة. وضع قواعد واضحة ومشاركة الطفل. شارك الطفل في وضع جدول زمني يوازن بين اللعب، الدراسة والنوم، وامنحه مكافآت عند الالتزام. توفير أنشطة بديلة: شجع الهوايات الرياضية، الفنية أو القراءة، واللعب الخارجي لملء وقت الفراغ. الحوار والمصارحة: تحدث مع طفلك حول أضرار الإفراط في اللعب وتأثيرها على صحته النفسية والجسدية. استخدام الرقابة الأبوية، فعل أدوات الفاميلي لينك للتحكم في الأوقات، وحظر التطبيقات غير المناسبة. متى تجب استشارة مختص؟ إذا أظهر الطفل أعراض شديدة مثل العزلة الاجتماعية التامة، العصبية المفرطة عند منع اللعب، تدهور المستوى الدراسي، أو إهمال النظافة الشخصية، فقد يحتاج إلى زيارة أخصائي نفسي. وعلى فكرة دي مهمة جدا جدا، وبليز ما تهملوش الموضوع ده. كيف تعالج طفل مدمن اللعب على الكمبيوتر؟

مصطفى قمر وعلمني. ناتي 2.3 FM البرنامج المصري. طبعا احنا لسه في الشهر المريمي, وكان من قريب جدا كان في عيد الأم, فنسمع هذه الأغنية.

92.3 FM البرنامج المصري. معدنا مع القصة، قصة العدد. بتقول: كان هناك شاب يدعى مازن يفشل في كل مشروع يقوم به. كل مرة كان يحاول فيها القيام بشيء جديد كان يواجه الصعوبات ويخفق. بدلا من الاستسلام قرر مازن أن يتعلم دروس من كل فشل ويجرب مرة أخرى. بدأ في قراءة الكتب والاستفادة من نصائح الخبراء وتحسين مهاراته. بعد عدة محاولات نجح مازن في تأسيس مشروع ناجح. هذه القصة عزيزي المستمع تعلمنا أن الفشل يمكن أن يكون خطوة نحو النجاح إذا تعلمنا منه، وأن الإصرار والمثابرة هما المفتاح لتحقيق الأحلام.

92.3 FM البرنامج المصري. آخر فقرة عزيزي المستمع بتقول: كيف تقضي يوما سعيدا؟ إزاي؟ ابتسم للغرباء، تمهل أو تبطأ، قول شكرا، جامل بكثرة، كون أنيق، استعمل الروائح الجميلة، لاحظ واستمتع، كن لطيفا، اضحك، وآخر حاجة تمنى للناس يوم سعيد.

92.3 FM البرنامج المصري. عزيزي المستمع، طبعا اجينا لاخر البرنامج، كلمه هنقولها او كلمتين نقولها لكم لاخر البرنامج. لا شيء يؤلم اكثر من خيبه امل تاتيك من شخص ظننت انه لن يؤذيك يوما. والكلمه الثانيه، لا تقف تحت الضوء بحثا عن لفت الانتباه، كن أنت الضوء وسيراك الجميع. لا تنسوا طبعا لقائنا القادم إن شاء الله بكرة من الساعة 4 to 5 بعد الظهر. Thanks for your company. Stay safe. Keep listening and keep always smiling. From Corinne, have a wonderful afternoon.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورتقنا باي سينا مش هذا الخبر الطيبة ورسلام السينا يا بورد أخو يتيت أنا بوز أخو ثريتو بزيد حرارية تبع محريرة زحتنا كود كبت شيشتي اف ام داندي بي أستراليا بعد ملبن مقالب انتا كل سلاسة سلات بعلي شيش سابق إلا وحر الساعة ملبن ساعة كود بدو فلاي بيسراج دخوزان زخان ساعة تبزيد ويب سايت بيم www.3tbz.com.au بي تابعو متين او داونلود مشام يتفرقان
1: قرطن نبي سنهجم ناج محمد رالي تخش ساخاي تلتسم هلك زنام زحتين حرات أحد حمستي أحد زحتين كوششتين تارقك بحق زحتين حرات أحد حمستي أحد زحتين كوششتين تار يتي تنو بيزان خسري تريبل زاد حراري اي تبان تا اي رأي خولم لاي بزك اي كالنو تلتسم هلك زنبي مدوول ما اي رأي خوم مستد فرقاخو بناج ومد كيبالي بورين تنا
0: Also zum Kurrenten und sagst ihn am HARA3GPZ@hotmail.com Matra it for a call. خاجو تسمى تشلي محراجو نتوكرما نسور خزاناج
1: انا عبد الرحمن ابو بكر و
0: محمد جميل
1: يتي تنو بزال خسري تربل زيت حراريه طبانتا
0: خزيت لما دكوتا
1: برنامج زناوني غلازنا ز الله قولي قران بنتا مسبه نسمع وين نتينب

فيه أحسن إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وكونوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم وإليه أحسن إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وكونوا

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يي علمي يي قوت واحد فانوني تينا بازانا الله بثواب مرخب لنتنلم كل زنيام اور نيي بين التينب مدخيت البيم الله سبحانه وتعالى قرآن بمن بايا والفجر وليال عشر حي قرآن آية ب والفجر الله تبارك وتعالى فجر بتراء وليال عشر أزوك الصوم السر آياماتوا السر أرتياج بالله تراء علماء تفسير علماء من بايو وليال عشر بايت السر آياماتوا أرتياج الله زي تراء بياج ميقل السر ذو الحجة آيامات تيبايو حي قرآن آية ب الله تراء فجر

əsr meqəltən zülhiccə ayama çbi Allahu qədərə mətəbəyə cəvə zixəşəvşi ibə mətrə ifarki zəlin təyitəral Allahu yibə mətrə tifarkax yibə tirə ilmə Allahu yimrə zəl eylum Azzoku som yibə mətrə tifarku meyxu attirə ilmə Allahu yixatrə zəl eylum Allahu subhanahu və ta'alə zixəşəvşi ibə Allahu yitəri zəlin təyixatrə zəl eylum yibə mətrə ilməm yimrə zəlux eylum لكن الله سبحانه وتعالى كل يتربى يزال شئياج فايدة ومنفع زال ياج مدين تيو فايدة زليل شي بي الله يترميل ضرر زال بشي بي الله يترميل ذل حزي تشي بي الله يترميل كفر زي تشي بي الله قدر ما تبيج ويترميل لكن إن ناجخ أحلاجو نترى زان من بينتا شريع زين بي يبي مترأتي فركاخو وبايتي بي زور دلين إذني ومدخيتل بي إذني زتاش لينا بمتين تمترأني فركازانا إذني من بين تزتاش لينا بانا نارقر الله به الله سماش زو به الله صفاتاش زو بني تريكت متين تا أما يبك آجي لا أحد أسو آو زو بخانقر ولا أزو كسوم آي زو بخانقر ألت والدي زو به ألت مشتي زو به يبخ مترأوي فركميل يترازال الله الله صفاتاش زو به الله سماش زو بمتين تا حايا حي قرآن آية بالله والفجر باي ما فجر بترى فجر بايتي من بايتي انت أحلى جو فجر بايتي صبح بايتي انت عرب سنان بصبح زان سأكو أتمعنا أحلى نسجد زان فجر صلاة ووم صبحين لحنا أزوك السوم ميقل مزاني إير موت ووم صبحين لحنا علماء من بايو الديب مترا بزيت خشبه وصبح صلاه خانه غير معناه زو صح انت بايو سبب زو من لي صبح صلاه فايده زالا قدير بركه وخير منفع زال زيتانتو احد مسلم مشكي يا شمل منفع زال زي خانه سا الله يتربى لي فركال سبب زوم الله فايده ومنفع زال يشياش بمتي تري زال لي بايتي ما ومعناه زو يتخشبه زال مزاني وقت تبانا نار جرام بايو معناه زو صح تبايو سبب زو ملي يي وقت بيخ الله إناش لي وكم فايدة ومنفعة وآش لينا إير موت أزي مزانيا أحد أسوئينا فوزال شئيات ويسام تبازال رزق زو يفاج بازال وقتي علمي ويفاج بازال وقتي رحيم زو أحل زو يفاج بازال وقتي زموسي وزنتي وزيارة ياش بازال وقتي ألا يوزي مساسل أورش إياتو ياش بازال مالت زو يقلي بازال مفتاح الله سبحانه وتعالى آشال ومحل إليخ قدير فايدات قدير منفعات زالو بوقتي انت وليال عشر أزوك الصوم السر ذو الحج أيامات بالله ترأى ملة قدير فايدة زال يو أيامات بركة زال بيو أيامات خير زال بيو أيامات زيتا يو لبيتي رسول زني عليه الصلاة والسلام بايو ما العمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير تعمله في عشر الأضحى بايو أحد أسوء أي يدلق يزال أور دلاغاش زوم ثواب زوي بزحال دلاغ زوي يقوم سلحال الله دب دلاغ زوي قدرال يي مقدر زوا مقوم السو السر أضحى ذو الحجة أيامات بيدلق زال دلاغ ثواب زو بجيح يخل لازال كتوا دلاغ زوي يقوم سلازال كت ألاي وقت بيخ يقوم سلامي الثواب زوي بزحلامي البايو رسول زني عليه الصلاة والسلام يلي انت يي ايامات خير بي مسوما بي صلاة مبزح بي رحيم مفاجأ بي خير بي حلف موش زالبنا لكن احلاجو استاكد زوم وكم خير من دل قبازان ايام استاكد زوم لكن يي سنة زيتا يدلاغاج بي فرض زيتا دلاغا خيك ادمال يي ايامات مسوما قدير فضل قدير بركة حل ببانا جيروم لكن رمضان مسوما انت ثواب زوي زايدال بركة زوي بزح حال خير زوخ بجيح انت سبب زوم رمضان ومصوما فرض زي تالبايتي يي ايامات ومصوما سنة زي تالبايتي يليخ يي ايام خيرياج سو بركة زوم التالف احد سوئين بري بحل
يأثر أيامات ما بين بيم عرف أيام حل أزوك الصوم عيد الأضحى أيام حل يي أيامات نصوم نانا لكن عيد الأضحى وين تم صوم النفركمينا سبب زوم الله سبحانه وتعالى كؤت عيداته عيد الفطر وعيد الأضحى أزوك الصوم شئشت تشريق أيامات مصوما الله زي خطرين لبيتي مصوما نفركمينا بيتي انت عرف أيام مصوما نوم مان لين تسن يخنازا البان محيجنا نارجير كل زين يليم سنة يخنال إلا وحج بزال لزلته أما حج ياشزال عرفات بزال حج بزال أسوء عرف أيام مصوما سنة يخلاميل ملي مصوما زو سبب بي حج دلاغات مدلق بزيداء في كت كيل حر زي الكتا لكن أحلاجو سومنا نار غير حج بزال أسوء سومنا نارجر دلحي بودك أني لومينا سومنا نارجر حرام دلق أني لومينا سبب زوم اللي ما سومن الزول سنة أيخن لامام لكن ما سومن يفركال دلحي بيخ يادك آميل أزوك الصوم حرام بيخ يبو إزال يخنميل بايتين تا يليخ أحلاجو يأيامو كل زنيان مسوماً بي روح زنياو نتقان يجي دير ثواب وأجري وروح زنياو أنت ميلتي سبب زوم يعرف أيام بجيح خيرياج حلو حياج ما بين بيم رسول زنيا عليه الصلاة والسلام إمام مسلم ورزاش حديث ببايو صوم يوم عرفته أحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية الله أكبر من بايو عرف أيام أحد أسوء مسوما زو ببايو آن الله بأنك أراخ الله أطوك ساخ الله يسد أي محل منو أحد أسوء عرف أيام زي سوما نخانا جير حلف زايا أحد أمت ذات دل حزوبا أزوك السوم أحد أمت يدي جزال أمت ذات دل حزو الله فدم يلح البايو يبايتي معنا زو الله أكبر كؤت أمت دلحي والله فدمي اللحل من بي حي أحد أيام يسوم نزال صوما بي الله أرحم الراحمين انت الله أكرم الأكرمين انت أحد أسوتك كشوي دلقا زال دلاغ بقدير خير وقدير ثواب أجري أحد قافل الله يستحل أزوك الصوم يي أيام بزوردو أثرات وحديثات وفائدات ما بين به ابن عمر عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما من بايو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن رسول زنياو عليه الصلاة والسلام لزال سمخ يبايو لا يبقى أحد يوم عرفة في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا غفر الله له عرف أيام الله ورسول بزمن أسله دل حزو الله فدم يلح البايو فقال رجل أحد أسوء حفايا مبايا يا رسول الله لأهل معرف ييخ دل حفدمتي عرف التاي بزال أسؤاج عرفات بزال أسؤاج لمت انتامو أم للناس عامة ما وكل أسلي من تبايا ما أتحبريو من بايو لا بل للناس عامة يدل حفدمتي عرفات بزالاش لمت ألتام إنما كل مسلم ليم كل الله ورسول بزمان مؤمن ليم من تبايو رسول زني عليه الصلاة والسلام لكن أحلاجو إدّيب أحد في رقتي مكيك اللي إخشازاخ من انت يبايتي معناز أحد مسلمون جهنم إسات بيتكات أمي البايتي ألتام يتكات إزال مسلمات حلو لكن استاكد زوم يي أيام بي الله دي الحي فدم يلباز الأيام انت ييخ قدير فضل وقدير خير بركز بأمر انت أزوك الصوم أبو هريرة ورزاش حديث برسول زني عليه الصلاة والسلام بايو أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة أحد أسوء يا شازال دعاء تمام لملح زعرف أيام يا شازال دعاء انت وأفضل قولي وقول الأنبياء قبلي آنم زاخ سنانات لملحزو أزوك الصوم آن بيك أتزنار أنبياء زايو سنان لملحزو بايو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير تبايو
يليخ أحلاك وو يي أيام بدعاء ومبزح البنا أي أيام بناشا يزان دعاءات لي ملحظ عرف أيام ناشا زان دعاء انت يليخ روح زين ليم دعاء ناشما نود يزان ألاي أسوآك ليم دعاء ناشما أزوك السوم ألاي كل أي مسلم أبوا إحاج سنيليم دعاء مزايد ما سوما ودعاء بين الشاغل زانات مخنا حلبنا بلاي يي فرصاو يي نغنيا زان نصيبو ألاي ما لا يعني وفايدة زليلة يؤمريات به يي وقتي وحلف موشي البنام أحلاجو عرف أيام يخونا زال جيش اثنين انت إن شاء الله جيش اثنين عيد الأضحى يخونا زال سيستا سلاسة يليخ يي خيري عرف ذات دعاء بمتالف فضل زو خيري زو روح زنيا ومتميلت إيل بنام أحلاجو مل آنم خان خوكر أخاخاتم لعله الله انت يوكزال جيش آخر تان عرف أيام نغنى زان حياة زنيا بيو كل لي فركال يديج عرف وزانت غاني لني فركانا يليخ أحكي أيامتي حي أيام دعاء واسو من بحلف نوش رسول زنيا عليه الصلاة والسلام حديث زي ببايو من قال هؤلاء العشر كلمات ليلة عرفة يي أسر سنانات أسر بالوتات عرف أرتزايا بايو أحلاتو عرف أرتو بايتي معنازو عرف أيام بيك أتزال أرتو بايتي انت عرف جيش اسنين خانجير حوجي الحد إيريس بوتي بحير مشيت بايتي انت يي أسر بالوتاتو زايا ألف مرة ألف جرزايا بايو رسول زني عليه الصلاة والسلام لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إلا قطيعة رحم أو مأثم أي خشى زال ما الله يتحيب رازا الأمر تمام الله يستحل بايو إلا وي الله يتقسى زال يقسي شئي دلحي شئي رحم زو أحلي زو مقوجة خانا نار جرزلتا أما يبكاتي كل يتحيب رازال الله يستحل بايو يي سنانات يي بالوتات خمنات انتيو أحلاتو سبحان الذي في السماء عرشه سبحان الذي في الأرض موطئه سبحان الذي في البحر سبيله سبحان الذي في النار سلطانه سبحان الذي في الجنة رحمته سبحان الذي في السماء رزقه سبحان الله في القبور قضاؤه سبحان الذي رفع السماء سبحان الذي وضع الأرض سبحان الذي لا منجا منه إلا إليه يي سنانات زايا بايو رسول زني عليه الصلاة والسلام يتوق ساوا يتحيب راو الله يستحل يي خطراميل بايو يي ليخ أحلاتو يي أيام دعاء بي أزوك الصوم مصومن بي رحيم زنيا وأحلاش زنيا ومفاجأ بي زيجينك وأسواتو جرغار موش بي خيرش إياتو مبزح بي يي أيام حلف نوش آن ليم أخا خاش ليم كل زنيا ليم يي قدير نصيب زنيا انتا يي أيام الله يتنافى إزالات ما بين بيوشنا الله زي مرين بيت تمر إزالات زي خطرين بيت خطر إزالات ما بين بيم يوشنا يي دعاء زنيا وتك إباينت يغني كوت موش زالبنا دعاءهم الله يليح ميلا يمياش إزالات ما بين بيوشنا ما كل حاجة ومراد زنيا وقزمان زنيا وإجئود زنيا بي الله يرد لنا آنم زسانا خوبي أخا خاتم زدئنا بخوبي الله يتنافز زالات يوشنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zid gadarhu Hararabadir Media Service tatenabaisinya yi Hararabadir Media Service Win FM wa Sri Triple Z FM Bahmat Kahalbe akhagachfoyin duknash lakuzana saati zole tabzashna lekhu khabarachu akhagachfoyin nakarbi bazana tabtizinyanta saati zole tabzashna lekhu khabarachu akhassabi megal akhagachfoyin duknash tani khunal tit khida talunaw gidra bahnat hibrana زي إفادري هيغانز وزيراج ملاك تمسغن ترون حرر آسيما بوؤو هيغانز وزيراج ملاك تمسغن ترون حرر آسيما زي بوؤو سؤالا كي خونتي بي دوغوز تكيبلوت تمي حرليو زي إفادري هيغانز وزيراج ملاك جيسي تمسغن ترون حوج موي بي حرر آسيما دي لاغزات زيارة مونيالي زي دي جبوكت بيم حسني زو لاكي اي مروتاج حسني زو نبارياج آسيما زو نبارياج دوغوز خونتي بي موطب بي تكيبلو ديباي ما بي انتحالنا
1: هيغانز وزيرات ملاك تمسكن ترونا حوجي موبي حراري اسما دلاغا زياره مونيا ليزبو وبو وقت بي حسن زولاكي دلاغا يمروتاج وا بس حزاليو اسما زونا بارياج او غلا اي بي موتا بي دكوس خنت بي تاكيبلوت اشوليو تاكيبلوت سو هناك سالبي راي زيوز ساتو داي حوا زو فاسلياج تيغلوت او كتبي اخا وقت بي حراري اسما زتلايو كتاراج بي اسما زي خنت هناوت ازالوا نيوتي يدي جازالو كدير كدير نيروت دلاغاش تغح بي يتمي حربي حتر خبالو بايو فاتين كولدر نيروت ليتوت جايو لاي بادايسات اسيماج ليه تونيام حرفت ليه مثال مخنا تفركيزات اسيما زاني نتو رأي زيو زي ساتو اسواش متقس بي الاي اسيماج حراري اسيما فاتي ليه قطوة نيوت ايدان دي درسي من سعبه زالو نت سيغلتو نبارياج نتيجة زو واري نت هي نبراكود داي حوازو داي بيه مكانن زال بانت مت حساسة بيه زي تشيغلو نيرو دلاغاش نيرو سو آن زاد انته يل زال او نت حجوت بيه مك ايراح مت فاقد مح مغوفا اي مدني بيه يتيك ابزال اشوت مخنزو نبارياج زي ساتو رأي بيه نغلتو
0: زيدايوت تلاساي سينياو زيك مونيبي سلاموا نيرو سينياو اتاي مبورد يميشال بايتيبم حراري حسني رئيس خينغ اورديم بدري غلطو حراري حسني اوروميا حسني ارتوچ حررغي زونوا مايا اسيما متحدا درتي زي شعبي لشعبي زي سلاموا دايوت كونفرنسيم تمهرا زي امتاج سلاموا دايوت زي داي سايوت لي يليلي ميدونج بي زي تمهرا كونفرنسي بي حسني زو زونوا اسيما متحدا درتي زو لاقي اموروتاج بادراغاج دين اكداچوا زي فيرو خينغن وغداش ترخبو شعب لشعب سلام كونفرنس بيزي ترخبو حرري حسني رئيس جيسي اوردين بدري زانيو غلغيبي ايرتوچ ايتيوبيا اوركوسوم حررغي امت تراوت ايتيوبيا تاريخ استوبي اوركوت زيت لايوا مثال كوتبي يتكي قلزال زيداي حواس تقاطروت لي احزو موراتين تبايت بيم غلطو تقاطروت سوم اسدلوك زيتيو وسناش زي اكرو دمبي ادبي ديمبي تجاربي وا اقتصاديه وا داي حوازيا ابوا اهنت بي زيت قاطرا طبيق احدنت مورا تین تبایتی بیم اوگاو زمانا چلی تستیوا کفتی بیم مستزال ناچ متناسب بی ازوک سوم دیم بی آده بیوا تاریخ بی زید کاترنا امتا چمخ نزیو یی زیک زید کلادو متبک بی یدی جیل لی حلوف مونیا کلو زینزات مسئولیا یخون لی میچال بایتی بیم اتیوکو کلو زینزات زیک تی زیتا احدنت و دایوتو زیک مونیا بی زی سلام و نیروت امباسادر مخنی میچال بایتی بیم ابرارنو ازی با چون باز زینی بی زید تیگل سای سفر بی امتحان مخن بی اترخ خبزال زي ما حد اكرير نتوا زي تلوت ايدوتو متخاطر بي احد نتبي زي سلاموا نيرود دلاغاش لا اي بي متساعد بي بعد چه خلوت بي زي غرب زيو متواتا يتيك ابايو زال نتوم اقانو اي مروسو باد راغاچوا دين اي قداچوم ازو كسوم اقياچوا يتر حيوكا ما جميعوم يي اشوت لي زي غرب زيو اتاچوتو متواتا زال بيو نتوم ابي جوت ستو زي شعب لشعب تقاطروت بايتي چوكتي متي ملتزايو رئيس اوردين بدري داي بي منبرتي داي بي مدلق داي بي مكير رحوا دايبه منيره مخنزو غلطوما يزوم زيداي تنافا اينتو زيك يانزال نتوم اتيوقو يبدي بايام زي شعب لشعب الرزو دايوت سلام نيروت احد نتوا محديا كهلي وارنت ينبرا كوت مونيا غرب دلي زال فايده زايد مخنزوم كيكلو الرزو بهم حرري حسني ارتوج حرر جيزونوا مايا اسيما امروتا تشوا زيت فيرو خينغنو غداچوم ترخبو زي امت تقاطروتو كملاك درجة زت مجاجة زي سلام و دايوت كونفرنسي نسري بي تكملا زیسلام و دایوت کنفرانسی امتاش دایوت و تکاترو تو زیکزاین خونتیبه نصری به مت کامل زو حراری حسین سلام و امنیت هدادروت اداره مسئول گسی توفیق محمد گلتو حراری حسینی ارتوچ حرار گزون و مایا آسیما امروتاچو نباریا چی زیت ساعدو با امت زیسلام دایوت کنفرانسی زیت می حراری و حدفو اتایم برد به نصری به مت کامل زو گسی توفیق اتیوکو اداره زو مسئول گسی توفیق محمد زیستو مگلت تیبه زیگلتو کتبیم امتاج سلام و دایوت زیدای سایو سینگله یلیلی میدونی به زیت محر کنفرانسی زیدایوت و امت فرارک تل سینگو زیتونی درجه زبوردان تبایت بیم اوگا او. حراری و ارومو امت اتی به اتی زیت والداش زیت کتا تراش ما زماناش لی ابوا احنت به زینبراش مخنزیو که کلوما الرزول ای بیم احزو الائی زول زالدد گدروا مت حساسب زیتری ابیو الرزینارنتوم ایمدو. امت تکاترو تو زیتونی درجه لعی مبارد لی کوچنت به موقف زیت لحده به مخنزو بهم حلوف اتباتی گرگار امت تانیوا سلاموانی رو تو مثبت لی امسو زالا کوچنتو زیگلت به ارزینارنتوم ابرارنو دین اکداش بادراغاش ازی بچوا اندوچاچ ازو کسو میتر حیو کاماچ نکوحنت به زسا ادا کنفرانسی لعی به حفظایو فاید زالایو زی سلام اور تلساچ مشاو درجه به ترخب زالو دای حوازچ لی یبوردو کت به جوت یستا ما ایدلگ زال مخنزوم اکنو. آخر بیم کنفرانسی زونی جا هوتلی اتا چوت زانیو کاما چوم اللهم گن بایو. انفری رنیاچ کیس پروپوگاندا زیو به یت حوصل سلاموم خانه یت شیرشر زال زی امت دایوت این برومیل بایتی به حراری حسنی حکومه کومنیکیشن مکتبگار اتیوکا. حراری حسنی حکومه کومنیکیشن مکتبگار زی ساته و مگل تیم ایت خیتل دال کتبی کربل.
1: امفری رنیاش یه محروزال زیکس پروپوگاندا به یت حوصل سلاموم خانه یت شیرشر زال امت ساد احد نسلیل نت مبیجا حل بیو بایتی به حراری حسنی کومنیکیشن حاجات مکتبگار گلتا. مکتبگار زو مسئول گیسی حینوک ملونه زی گلتو کتبه امت ساد تنافاینتو مسبت له زی دلگو دلگاش عدلینتو زسبتو بجیح نتیجات تسجلو. اورکو سومنی روتاچ به زی ترخبو نتیجاش امت سو زماناش له حفیاشا زناره سوالاش مخنزیو مگلت به امت سوم حسنی زو حکومه جسیجلو بزال نتيجاش روح زوليزو يكيب بزال مخنا بزال وقتي بي اس احداش اناش نقل خونا هيل زالاش انفري رنياش زيكيس بروبوغان دزيو مسيراج ابي متمي حاحت ليه متفراغت بي هيت رخبالو مقاوما مونيا اخاس يوزانيو حياش انفري رنياش امس سوزات فايدة زالخانة بي روح زيوزات فايدة متكيرح ليه ريخي سالو قاماش مخنا زيو امس سو اكزو بي زبي جانتو يوك وليه يميشال بايتي بي اوغو حياش قاماش جزمانو دم بي زيت قاطر وما زيت ناسا وما زيت والدو امتاش ما بينا بي شکی هیت خلق ایکوت و سلام میشیر شریکوت مونی به هدف سیو اتای مبورد له مخنزو مبیجه اتخش انته بایو مخنزو بیم ام سوفای دله زیک اننو مت میسل بیت دای حوازیه میدیاچ به زیت لایو زیت لوت و کز معلوماتاچو مسراچ به هیت رخب زالو قاماش هدفو مبیجه به قانون له یقرب کوت زیت لمده گرگارا یعنی کوت اتهبرو
0: حسنی زوبه ادلیه قرارتو مثبت لوا عبارتا چو زمانی مونیلی زیت محرو نتیجم زیتایو ایشو تاج زیکت به یوگوف بوله یمیچ زالنتو حراری حسنی هرگیگار واری حبیدون اتیوکا. حراری حسنی هرگیگار واری حبیدون حسنی زو دمم گوز کهری اداره کتل فاس راسوت بجتمت زهتن وحری دیلاغا کمالو تو ابی حسا. دیبایم ابی انتیزوم ایت قتل دل کتبی کربل.
2: زیحراری حسنی واری حبیدون هرگیگر حسنی زود دموم گیز گهری اداره از جی کودل فاوا از رسول بجتمت زحتن وحر جستو به زمین حرایو ایشو تاچو ابی حسا. حسنی زود دموم گیز گهری اداره مسئول جتیو گیسی ایوب احمد واری حبیدون زوله زکرابو گبعتی به تاسی سو جستیو زل ابارو تاچلی تنافا ایز جتیو دای حوازکلیم متفاتلی زی دیجیتال حیراو. مزگاه سو گلتو اداره زو استیوزال سب اینا و ساتی جی کانون ابارو تجمعوی نبی خمسینا و ساتی زو اونلاین لائی بی تسراج اصو مونی بی زی ابارو مزتیحب تیو مدکیر لیوا تا امانی نت بی فت این درجه ملیک علی متفرق سو اردو اهدی و حجه مسیجل تی ابارو تو تنافا ایو زال با تای محرم ما مست بی دیلاغا چو کلتی محرو مخلزوم که گلو زی ادلی تسراج او تو بسپت لی ولبا مکان لی تاخذ ليلو داي حواس فصليات لب بلاش دي كانون هيرجوا ويكالوت إبارو تاج كل تساتو يترخى بزانتوهم مسؤول زو أرادوه زي حكومة نيروت بروجكت ياج كارتا زل خانو بي يتمي هارو كدوا زي أمستو دينا تاجم كساس زي خونو بوكت زي تابقا تاقتا تلوت ምሕራስ ድትሜ ሃር መክልዞም ዝገለጡ ጌስ ኣዩብ እዶቻችዋ ውጃች ላይ በይቡርዲ ዘሎ ዙልሚያች መትኸትር ጅሃብም ተሕባሪነቱ መስበትሌ ምሕራች ኣበጆት ቤ ዝደለገ መክልዞ ቀይቀሉ ሕሉፍ ዛዮ ዛሕጠኝ ዋሕራች ስጡብም ኣሓድ ኣልፋዋ ኣሓድ በቅላዋ 36 ዝጠበቃዋ ከፊፍ ዝጀሪመ ተስጂላቾ ሕኩሚ ገርሌ ዝቀረቡ ዝኻነሳ 6 በቅላዋ ኩያ 5 ተስጂላች ላይብም ዝብላሎት ውየሰኖት ምርቲ መትረኸብዞም ዝትፈረካነቶም ገለጡ ሕርጊ ጋርዞ ኢዶቻችዋ ውጃጅ ቃኑን ሓጃ ዋሪ ሓቢዱን ሳምቲ ዝተዩ ጊስቲ ፈሪሓ መሓመድ ዝሰጦ ቂናወት ብም ሑስኒ ዞ ዝቃኑን ላዓይነቱ መስበት ሌዋ ዛላ ኣመንቲ ኣድሊ ሄራው መቼ ኸሌ ይኹን ይዘል ጭንጫሓች ዝግትቤ ይሊት ፖኩት ኣትኸሽ መኽንዞ ገለጡ ጀሪመኛችሁ መትኻትር ሌዋ ኣበልያችሁ ቃኑሌ መቅረብ ገረቤ ይትሜ ሃሪቤ ዛሉ እሾታችሁ ዝግትቤ ይሊት ፖኩት ዋሪ ሓቢዱን ሳምቲ ዝተዩ ጊስቲ ፈሪሓ መሓመድ መቅናናት ዞ ሰጡ
0: ሁስኒ ዞ በዛል ነዚፍ መስቸሚ አቆረረቱ መጦኛለ ይትሜ ሐር በዛል ዲላጋ ዝክትቤ መጎፈዛል ባነቱ ሐረሪ ሁስኒ ህርጊጋር ዋሪ ሐቢዶኝ አቴወቃ ሐረሪ ሁስኒ ህርጊጋር ዋሪ ሐቢዶኝ ሁስኒ ዞ ሚዩዋኩ አቡ ሱልጣዛት ዛሕጠኝ ዋሕሪ ዲላጋ ኪማሎቱ አቢ ሐሳ ዙርዙር ቲዞም ይትኸተል ዳልኩትብ ይቀርባል
2: ሁስኒ ዞ በዛል ነዚፍ ይሰቾሚ አቀረቦቷ ተስራጮቱ መፎየለ ክልቲሜ ሐረይ ተረኸቢዛል ምሕራጅ ዝግትቤ መሌጠ ዛልባነት ሐረሪ ሁስኒ ዋሪ ሓቢዶኝ ሕርጊ ጋር ኣተወቃ እዚ ሐረሪ ሁስኒ ዋሪ ሓቢዶኝ ሕርጊ ጋር ሑስኒ ዞ ኩሚ ኣብ ሱልጣ ዛሕጠኝ ዋሕራች ስቱቤ ዘሚ ሐረዩ እሾታችሁ ኣብ ሓሳ ኣብ ሱልጣ ዞ ዲላገ ኤምሪ ዝተዩ ኬሲ ኣሕመድ መሓመድ ዋሪ ሓቢዶኝ ዝብሌ ዘቀረቦ ገባእቲቤ ዝሚ ኦሚሽ ሞኛ ቅያሱ መድበልቤ ኤረርቤ መስተሚ መስጋጋሕቲ ፕሮጀክት ያች ሓረት ሓጂስ ሓጂስ ገዱያችሁ ተኸሩማ ኪምሕረፎኝ መቡ ኣዝዩ ገለጡ ደርገ ሽርትያች ቤም ስኡት ዝሚ ተዕሲሳችሁ መጦኘቤ ገንደ ኢሊ ገንደ ቂልጡ ገንደ ሁሮ ኣዞኩሶም ቡርቀዋ ኮሮሚቤ ይትረኸብ ይዛሉ ዝሚ ኣቀረቦቱ መፎየቤ ዳይሓዋ ዞሌ ተናፋኢነት ውን መስበትሌ ዝትፈረከነት ውን ኣብ ሱልጠዞ ኤምሪ ኣተወቁ ሶፊ ወረደቤ ዝደርጋ ኮሪደር ኔሮትሌ ዝቼኸሉ መንበርቲ ጋራችሌም ከኦት ሚገዱ መትኸረዞ ዝገለጡ ጌሲ ኣሕመድ ጋርሊጋር መስመር ዝገዶትዋ ሚ መሳመቲ ቢርካ ጠብሞኛ ምሕራ መደለግ ዝዩም ኣበየኑ ዲባየቤብ ዚኤረር ዛት ደዚፍ ወስቸቢ ኮታይ ሰፍሃ ዲዛይኒዋ ደችታሃይ ሚዩ ቢሓሶሶ ተከመለማ ክሌቀጥ ምሕረለይ ጠብጠብቲዝኡም ኣረደኡ ኣቀረቦት ጅሃብም ላቂ ህንቅፍቲ ዝኻነመ ዝትረኸባ እዚ ኤሌክትሪክ ታኽመት ቁጫጫዋ እዚ ትሪክ እንጭያች መውዳ ደቂ እዝዩ ሞኽን እዝዩም ዝቀየቀሉ መስኡል ዞ ንኻሶም ዋሪነት ብመፍታሕለ ይነካዩ ቃማጅ ባህ ክሕሊላይ ምቡረድሌ ዝትፈረከነቶም ገለጡ ዝሚ ተስራጮሶም ኣድልየ ዝተኡ ገቤ ኣዘኩሶም ፋረቀ ደላግያች ተኻደሞት ፎርሚ ባህ መትዋቅርቤ ክልቲ ደለገ ሞኽን ዞም ኣብራረኡ ሕርጊ ጋርዙ እዚ በጀትዋ ፋይናንስ ሓጃች ዋሪ ሓቢዙኒ ሳምቲ ዝተዩ ጅስቲ ፈትሒ የሳኒ ገረብ ዝዩቤ ዝተረኸበዩ ነቲጃም ዝጦኛ ማሕዲጃን ጠባይትቤ ዝግትቤ የሊጥቦኩትዋ ጅትሪ ኦረት ሒዳደሮት ሚካታችሌም ሓሊ መስጠቤ ይትፈታሕኩት መቅናናት ይሰጡቦ
0: ዝትገደርኹ ተጤነባይስኛ ይ ሓረረባድር ሚድያ ሰርቪስ ዊን ኤፍኤም ዋ 3ZFM ባሕመት ካሃልቤ ኣኸኻጭፎኝ ድቁያሽ ለኹዛል እዚ ሳቲ ዞ ኸበራችሁ ነቀርቢ ባዘነ ጠብቲ ዝኛንታ ሳቲ ዞሌ ጠብዛሽ ነለይኹ ኸበራችም ላኢለ ዝትኽታተልኸው ይመስሊ ናራ መትኸተልቤም ከቢር ኣብዱል ሙሀይሚን ኣብዱል ናስር ኣልታኖም ከቢር ኣብዲ ኣሓድ ወቅቲቤ ኣሹራዊነ ክዛልቤ ዛኞ ገልጌቡ ኣኸኻጭፎኝ ድቁናሽ ለኹዛነ ይኹናል ዲባይቤም ከቢር ኣብዲ ኣሓድ ውቂሩ ሳለይ ኩትቤ ዝገለጦ ውቂሩም ኣኸኻጭፎኝ ድቁናሽ ለኹዛነ ይኹናል ይቤም በጅህ ትለምዱ ቦዛ ኹነትዋ ሓል ሲናናይ ስኛም ታሪክ ዝኛዎም ኣከዞቤተሪምጡ ቦዛ ኹነት ሲቀመውኘቤ ይ በርናሚጅ ዞ ኣኸኻጭፎኝ ድቁናሽ ለኹዛነ ይኹናል ይድጅ ሳቲ ኣላይ ጠብትያች ባሕ ኒትራይ ቄሲ ዝቀሩ ጠብትያች ስኛ በሆም ኸይሪ ቀላሕቲ ውክል ጌዘምኹ በርናሚጅ ዞ ትትኸታተልኩት ክለፌርኹኹ በርናሚጅ ዞ ትትኸታተልኩት ገባእ ክለኹኹ ኣን ይቤዞ እሽኛኛ ኹዛኽ ይኹናል መትራ ዚቀሬው

أفقد عني توس إلى حين الزفاف أباد في المنوم وحرز قبر عين زعلي كلام زكي مصروف زعلي متى تتسع

عظم عشق تا ورابه شور من نبايو ورابه شور دارا چحلو ورابه شور دارا چحلو اما تبه ورابه لشور من نياش لحل ورابه منتا وكرا ولولان لام ولولان يبلان حدون انتا اهدي متاشا لانتا اما تبه ورابه يبل حل ملي حق ذو كير حلان جوم حق ذو كير حل حراشنة منزل انتاما حراش دلا قذوب كل شيء يعني شقوما بالأت بالأت بيتي أهل بيتي وتقوكو شورا كمدين خيب كل شيء يعني شورا أخذتا شورا كل شيء حراشا بيتي حسن الإسم بسقوما ورابا منك أمت بإلاء أمت هيا خاكو ممان إلاك ممان أتني تبنا من اللي انت ورابا ويبلو يعني اهدي التا سبو سري بذال اوري وين بيه جاي لما داش جاي بح الناش بح بكوا ادرب كتن ورابا لشور يا شودان احدو سريلا حتى سرمو دون ميتا حراشي ناروما حراشي نت ماشي دو دام وترجو جي بلبو كنت أزولين حق ذو كيرح لوما أزوم حق ذو كيرح يلين تحت حين جوم حق فاشون لزايا اللي تبي فو تلفو اسم حق ذات حق تدباني زناب قبزات ساعة تخرازات ولا زناب قبل ما مسلم سيان قبل أزول ورا مشهور أحد شين إيلام بلا أنقرة أما التفاؤل إتا شركي مالتا شركي أما تبي أحدا ما شودا شركي مالتا دين وا عادا ولايو دين بيتي خالق وا مخلوق ما بينا يترى إزالي عادا بيتي وشوا شركي تلسو مدار بيزالي الزولي عشورة ورا بشور بطيرة عادا تاوي دين التام دين بحمد عزر لي الموقفهم توقو زفتد اتماحتو توقو زفتد اتماحتو توقو زفتد اتماحتو تتحبرو بحقو دين بايتي وراب شور وراب هو وشو تحلي احدنا تمخلق لي دين ملتا عادان تا حد حلوف عشادان ملتا ببوتكو يشو تسراشيش تبيقد لي يسو جمعون بوبي زل سينن نوبي زل فير نوبي يشنا ندل وشاكو زشنا أبذكري حميد الله يترحم لاوا مسجد وقبري وقفي أفلتان أبو وشاكو فوقز بي لعياش بيم وحكومة دلهم تسبعينوا مدد رازاني تنياني ذات بيم وقوش بنابو قلقهم تنياني باندير قابهما يتوقع باندير أنا يوم ما شو أتماش نيوما تنياني باندير قابه نيوما إيه غني جيسا بنما إذا هاوي تتايد ورشاتو نزانا قدير يامديو جاي درما ورشاتو دو أكو مسالي أخذ زمان بكو يستخاني ومليكا أو أجل حكومة بوتكو شو تسلاشي تبحلي كل يوم أو حلابي سنبايا يا أو زالة تاريخ وآدوا راس يرو موقومي لما يدلكمي أخاصا يدلكم يدلكم لحوكنا ألتام دامل إيكا تحري رزو تلال أزيبات نسي من لين تزيب رسيو يتر هذا إدارة كشكش البيت دوبي من اللي عشقوا وباين ما يتقدم اللي يفرتان من اللي جلاقي بي بوخو أظن يجيحي جوني ما وشو الزينة ببوتكو يشو تسراشي بحلي نسلو ورسا سبب دون أو بداش اللي بايتي أو دون يلي ينتا حتوان استعداد عزيبان شكوان تيوان يتعرح هذا الإدارة كشكوش ينتا
الذوب انت يتهيبنا الناس اجيبات يتهيبوا وكنت قشر شكله ما قدم ما ايتزي ومليت ما تمو شحن ورشاته لو كانت 50 وتبقت 50 اسم ميلا اتوبيا هلكي بأي قد نير الذول او قرى جماعة واتي او قرى بالمعيدة شورو ما شورو نمو قلو بسباب لنا رنا أخوخ عادقان بشور تاشاقو من لي خوية توشو حكومة عزيبا شو لبيت باي حنجباي مخلالي تبخو إيه